كلهم بينال لما تلوسي ولما يبق في ولما تلو سبتمبر 22nd 22 وفن غاتي ينجلس أنا في أبيك جيمي جيمي كي يقتي كله إلى كتونا سوتي غسي تمانية كلون سي بي سي وكي تطمك تمانية كلون نال نال كاوتي كتلوسي تمانية كلون كجانا ميوان وغان تيرتمانو سوتيرتوني خانية بلان نغامينونا كاكوسي غلاس مغلواتوني أوكيت نيك بالوم بيجون إلاك تمان ليك كوتي تيميت تغيبو كجانا تيرتوك إننا بينا ميتوين ناتو دولا كتري يبات تبنا ميتوين ناتو نلاك ولاك كوتي أكستونغا سوكي سمانا 925 وغسل نغاني جيمي لوك هاوي سالو تبني نيلو ميتلو تا إلاك تيما تسل نيامي جيكو سابن مينغا بيباليو تسل سولو تلوغيت ساني كيلو أميوت مانا نغوان خانيا لغمين متى أولاً يقتاك أبس تولو تيوغ نغواغ أكساو يو جيسن أخلوك أمالو نوكا يسالة تاكو مقو نغواغ أكساو يو تاكو سانغا مامي أنا ساني كيلو أموت ماليغالي أوتيوغ يقتي موت كيسمين لبيت جو تقطر مانا تا نغواغ تو جو تيغيني أتنينيك تسان نغتي أولاً يوم amma to tabani kiballer me pannaler me mata ta kwa ta sekatiginya lomitilugi tamani te me lo me mata trade show ne rafta yo kiballer trade show tamani pinasoro singi yatini 240 marit to ta kwa tabani ni anrafta besomo me mata tan cbc kunisar marcos أبصرون لهم ما تتسمعه أول تيجي يعنيك تسبقين يا مجابون أما توك تابنيك سني كيلومتر ما يجي يعنى تسبقين يا مجابو هام ملكوت تاكو نتاميك سيرك يا بيو كياتميك أرينا ونقطة يكملو بينغوك بيو يمي كوميونيتي هال تاكو تيميني على متلقيت Taman nakan pimak yung mga aktawan ninyo nalinig. Ito sa pingin niya ito may yugi niya nga. Pivali yung luto sa katan niya ang mga sisak. Ang mga wata na ukay pat. Ta na kayo sa luto. Pivali yung lakitilo ko. Hello, good morning. Hola, kutunga sutiya kasi. Welcome to our kulak on CBC North Radio 1. As we broadcast live here in our Kaluit studio. Today being Tuesday, September 22nd. I'm your host, Lisiana Viepik, here with our technical operator, Jamie. And it's a beautiful day, a beautiful morning here in the capital. No wind at all. The waters are very calm. However, a little bit of snow on the grounds now. Yeah, it's that time of the season. You can certainly feel the fall weather this morning. But like I said, no wind at the moment. So it's a beautiful morning. And once again, welcome to all our listeners out there, and thank you for tuning in with us. And coming up after the 8 o'clock World Report during our English programming, the Kewalik Trade Show is underway in Rankin Inlet this week, so we'll hear from the president about this year's theme and what attendees can expect. And the magic, the mystery of a disappearing lake off the coast of Ellesmere Island. We'll hear from two researchers who studied how it happened. What will be your best guess how it happened? And Sunny Kiluak, get ready to vote. This morning we'll featuring an interview with Jason Akaluk and Nukaya Sala, the two candidates running to be Sunny Kiluak's next MLA. And, of course, we'll have Katie O'Malley with us again this week with the Ottawa Report. And, of course, we'll have the regional news at each bottom of the hour with Kawisa Alotuk in Inuktitut and in English. But before that, sila upanoy na rin yung itama na kikitalam ito sa kakain ng lotiko. Tamani kalun ni sa kanya lunu na buya katani ako kasi ani kanya katani na katawa si maluni kasi ano ito unu sa aksila lo kata lunu na katawa si magiluni ano kininga tamani 50 meron na ito kung nakaluni 3 naman ni ito kulumi sila bun kanya katalo ni sila lo katalo nilo
Amata, che mi rammi, non voglio.